0: جيت وعالدار ومرقت لعنا مشوار خليكن انت.
1: For more great music from Calm Radio.